علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي

0: لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاب بيلاقيني come on baby بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby إيلا دو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: سلابي مركبة هيك بلو شيري مون أمور I don't like بيجي ابن سلابي مركبة هيك بيلاقيني Hello Suga بيناديني Come on baby بيلاقيني Hello Suga بيناديني Come on baby Je vous aime I love you
1: I love you
0: Zagapo
1: Zagapo
0: Oui oui oui
1: No no no

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

0: الراديو الحارة، راديو الحارة.
1: Jazz New Blood Tapes. It's about first album.

0: as New Blood Tapes. It's about first albums, first singles, first EPs, first lives. The start of everything, everything, everything, everything.
1: عم تسمعوا راديو الحارة.
2: عم تسمعوا الراديو.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة.

وفرق تاسد يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي

0: قال لك اللي عليه فوطه دابا داير لك شي بحال شي جيو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي